0: شابة للعب أولى تجاربها التمثيلية بمسلسل برنس للا فضة. ازيك للا فضة؟
1: للا فضة للا فضة.

بأخبارنا قبل الطوفان. جال في الأرض طويلا أضناه التعب وعلى ألواح من حجر

غسلت يديه، أخذ الطين، رمت الطين إلى القف إلى البحر، فنبت منه البطل أنكيدو. كان من نسل نينورتا العجيب.